على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

مرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. ومن القدس العاصمة إلى غزة الصامدة. ومن رام الله والخليل إلى جنين ويافا. ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين. نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا. وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان مع الموسم التاسع من برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية الذي يأتيكم من ملبون أستراليا. وبرنامجنا يبث مساء كل يوم اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون. وهي 11 صباحا

صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى. والإذاعة الفلسطينية برنامج يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير بلينتي فالي FM 88.6 ويقدم لكم فقرات متنوعة طبية علمية فنية دينية ترفيهية تاريخية وسياسية ولكن بطابع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وبإذن الله سوف يكون معنا كالمعتاد الإعلامي المميز محمد مطر من غزة لينقل لنا أخبار فلسطين وأخبار غزة مباشرة من أرض الوطن ثم ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبورن. ولهذه الليلة سوف يكون معنا من فريق الإعداد كل من الأستاذ حسام حميدة من الدمام السعودية ولغة الضاد. والكابتن رجاء الحاج أحمد والفقرة الرياضية ومن حي الرمال من غزة سوف يكون معنا وهو عنوان للصمود رجاء الحاج أحمد عنوان لصمود الفلسطيني الغزاوي حيث أنه فوق الرمال في حي الرمال ومع ذلك ما زال صوته من داخل الخيمة ومن داخل الدمار ما زال صوته يصدح على مستوى العالم. وأيضا سوف تكون معنا الكاتبة والأديبة نادية سعادة من القدس الشريف. وأيضا من غزة سوف تكون معنا أيضا الدكتورة سماح مطر. وأيضا سمية عبد الرحيم في ربوع الوطن أيضا من غزة ومجموعة من المشاركات مستمعين الأفاضل. ويسعدنا أيضا استقبال مكالماتكم على الرقم 03940421 من داخل أستراليا. كما نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب. وأيضا يمكنكم الاتصال عبر الواتساب على الرقم 04224584446 أو من خارج أستراليا لأن واتساب ممكن الاتصال أيضا 00614224584446 ومن خلف الميكروفون أرافقكم هذه الليلة أنا محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني.

قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تأمل ليس جمال البيت في مساحته بل في الرحمة التي تسكنها

وبعد تجارب العمر يعرف الإنسان أن البيت الهادئ هو كنز. ورسالة اليوم من وبعد تجارب العمر يعرف الإنسان أن البيت الهادئ هو كنز.

وإليكم نشرة الأخبار. وإيران تحذر من عبور مضيق هرمز دون تنسيق، وترامب يعلن بدء عملية مشروع الحرية، حيث أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف كان. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، حيث التنفيذ صباح اليوم.

هذا ولقد شدد مقر خاتم الأنبياء العسكري بأن أي عدوان من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن للخطر. ودعا أيضا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية حفاظا على أمنها، مؤكدا أن إيران ستحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل قواتها. والكيان الصهيوني يوسع انذارات الإخلاء بجنوب لبنان، وواشنطن تفصل الهدنة عن تطورات إيران. حيث أفادت قناة صهيونية بأن الولايات المتحدة أبلغت الكيان الصهيوني أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيبقى ساريا ومنفصلا عن أي تطورات عسكرية قد تطرأ مع إيران. يأتي هذا الموقف تزامنا مع حراك سياسي في تل أبيب، إذ يعقد رئيس الوزراء بنيامين اجتماعا وزاريا محدودا لبحث الملفات الأمنية وسط ترقب لاجتماع موسع للطاقم الوزاري المصغر قد يعقد الليلة لمناقشة التطورات على جبهات لبنان وغزة وإيران. هذا وعلى الصعيد الميداني، صعد الجيش الصهيوني ضغوطه على القرى اللبنانية موجها انذارات إخلاء فورية لسكان بلدات قانا ودبعال قضاء سور وقعقاعية الجسر وصريفة، إذ تذرعت تل أبيب بأن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مهددة بالعمل ضده بقوة. والمحكمة الصهيونية تلغي شهادة نتنياهو اليوم وأنباء عن صفقة محتملة للإقرار بالذنب، حيث ألغت المحكمة الصهيونية جلسة شهادة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين في قضايا الفساد المعروفة بملفات الألف التي كانت مقررة اليوم الاثنين وفق ما أفادت به وسائل إعلام صهيونية. وقالت الإذاعة الجيش الصهيوني إن جلسة محاكمة نتنياهو لن تعقد اليوم بعد تحديث من محاميه جرى تسلمه أثناء الليل. وذكرت قناة صهيونية أيضا إن المستشار القضائي الحكومة وافقت على لقاء فريق الدفاع عن نتنياهو لإجراء مباحثات أولية بشأن صفقة إقرار بالذنب محتملة في محاكمته الجنائية الجارية.

أما نشرتنا الجوية لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق الرابع من الشهر الخامس مايو للعام 2026 درجات الحرارة 11 للصغرى و20 للعظمى والجو غائم جزئيا وممطر كذلك يوم الثلاثاء القادم يوم غد ويوم الأربعاء هو أيضا غائم جزئيا وممطر بينما درجات الحرارة تتراوح بين 11 و17 ليوم الثلاثاء أما يوم الأربعاء فهي 8 درجات و19 للعظمى يوم الخميس درجات الحرارة 5 درجات للصغرى و12 للعظمى وغائم جزئيا يوم الجمعة هو غائم كليا وممطر ودرجات الحرارة 7 درجات للصغرى و15 للعظمى مستمعين الكرام نحن الآن في ملبون أو أستراليا في موسم الشتاء حيث دخل علينا موسم الشتاء في بداية هذا الشهر في 1/5/2026 مستمعين الكرام نشرتنا انتهت دمتم

0: أما الآن فموعدنا مع الفقرة الدينية والمرحوم بإذن الله حسام حمدان من جدة السعودية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي حياكم الله في نهاية قصة الصحابي الجليل وداهية العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، حيث نتكلم اليوم عن وفاته. فقد توفي رضي الله عنه في عيد الفطر من الأول من شوال من سنة 43 في مصر، وله من العمر 88 سنة، واختلفوا في سنه عند وفاته. قال يحيى بن بكير عاش نحو 90 سنة، وقال العجلي عاش 99 سنة، أما الواقدي فقال أنه مات وهو ابن 70 سنة ودفن قرب المقطم. ونقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن وفاته لما احتضر عمرو بن العاص قال: كيلو مالي، فكالوه فوجدوه 52 مدة، فقال: من يأخذه بما فيه؟ يا ليته كان بعرا. ثم أمر الحرس فأحاطوا بقصره، فقال بنوه: ما هذا؟ فقال: ما ترون هذا يغني عني شيئا. وجاء في صحيح مسلم أنه بكى رضي الله عنه طويلا عند احتضاره، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، أو ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظروا ماذا أراجع رسل ربي. وذكر أبو العباس المبرد أنه لما حضرت الوفاة عمرو بن العاص دخل عليه ابن عباس فقال: دخلت على عمرو بن العاص وقد احتضر. فدخل عليه عبد الله بن عمرو فقال له: يا عبد الله، خذ ذلك الصندوق. فقال: لا حاجة لي فيه. قال: إنه مملوء مالا. قال: لا حاجة لي به. فقال عمرو: ليته مملوء بعرا. قال: فقلت: يا أبا عبد الله، إنك كنت تقول: أشتهي أن أرى عاقلا يموت حتى أسأله كيف يجد، فكيف تجدك؟ قال: أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض، وأنا بينهما، وأراني كأنما أتنفس من خرم إبرة. ثم قال: اللهم خذ مني حتى ترضى، ثم رفع يديه فقال اللهم أمرت فعصينا ونهيت فركبنا فلا بريء فاعتذر ولا قوي فانتصر ولكن لا إله إلا الله قالها ثلاثا ثم فاضت روحه. صليت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة عيد الفطر، فغدا ابنه عبد الله حتى إذا برز به وضعه في الجبانة حتى انقطعت الأزقة بالناس، حتى قيل لم يبقى أحد شهد العيد إلا صلى عليه ودفنه رحمه الله. واختلف في مكان قبره، واتفقوا أنه دفن بسفح هضبة المقطم في ناحية الفخ، وكان طريق الناس للحجاز. وذكر صاحب كتاب المزارات المصرية أن قبره غربي قبل الإمام الشافعي فيما يعرف بمقابر قريش، ويبدو أن أثره فقد. وذكر ابن الزيات أن ابن العاص وعقبة بن عامر الجهني في قبر واحد، وقيل معهم أبو بصرة الغافري. رحم الله عمرو بن العاص ورضي الله عنه وجعله في جناته. نكمل معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن صفاته وموروثاته رحمه الله. حياكم الله، مقدمها لكم حسام الدين الخليل.

Асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ма хикаја јадида мин хикајат ан-накба ал-филистинија. Тифла мин хајфа. Тутулу алейја мин шурфати ат-табиқ ат-сани ли манзилин шибх каравај. Тааќалат джудрано бифаали ал-амтар ва рутуба. ولم يرممه صاحبه لضيق وقته فقد كان يقضي وقته في ميناء حيفا كمحاسب في وكالة لبيع الطحين المحمول على سفن البضائع من شواطئ أوروبا والصين تهديني كل يوم ورودا بهية يصلني أريجها كأنها قريبة مني فيسر خاطري صمتها أثار انتباهي وكنت أردد لنفسي طفلة بهذا الجمال الأخاذ وليس لها صوت يخرج معبرا عما يجول في خاطرها الهادئ يوما ما أخبرني والدها عندما ولدت جليلة رددت اسمي واسم والدتها بصوت يشبه صوت البلابل ولكن عندما دخلت عامها الثالث تعرضت لصدمة فتوقف صوتها عن الإنشاد وبدأ يسرد لي حكاية الصدمة كنا نائمين في الليوان الداخلي بعد أن سمعنا مسرحية عبر أثير الإذاعة المصرية كانت جليلة في سريرها الهزاز نائمة وتسلل لص للتسلق على جدار الشرفة التي علت مترين فقط ولسوء الحظ كانت غرفة الصغيرة أول مكان يصله وبدأ يبحث في الصناديق المرتبة قرب خزانتها استيقظت على حركته وبدأت بالصياح هرعنا لغرفتها ونحن نصف نائمين لنجد النوافذ مفتوحة والصناديق مكسرة أقفالها وجليلة ملقية على أرضية الغرفة وفي حالة ذهول تام لم نسمع كلمة واحدة منها وترددنا على طبيب إنجليزي اسمه جيراد هاكوب وأخبرنا الصدمة قوية ونحتاج لصدمة مثلها تعيد لها حاسة النطق كانت تبتسم في وجهنا أحيانا وبعد قطف الجور لها لكنها أغلب أوقاتها واجمة سارحة تستمتع بالنظر للورود والعصافير التي تتعمد الانتظار على شرفتها عندما هجمت العصابات الصهيونية بيوت حيفا بالعس والفؤوس والرصاص الحي خرجنا من بيوتنا وكان الفرار لعكة القديمة بقارب عائلي صغير كان لجدي أكرم غنطوس رأينا عائلة مسيحية تذبح في الطريق العام وكان الشاب المسلح يجمع صلبانهم المعلقة في جيوبه وسحل إحداها من جيب مثقوب ثم بدأ يطلق الرصاص على صدورهم دون توقف عندما استيقظنا وجدنا أنفسنا في خيمة الإسعاف على حدود الضفة الغربية وكانت جليلة تصرخ قربي بابا بابا آه يا ابنتي جليلة فقدت نطقك واستعدته على يدي للصين أحدهما بلدي والثاني فرنجي ولم نعد إلى حيفا ولكنها حلم يأتينا كلما غفينا في بيوتنا الصغيرة الباردة المعلقة بين دروب الغربة وتذاكر سفر للمجهول الذي لا أبواب له دمتم بخير كانت معكم نادية سعادة

من مشاركات المستمعين. سلمان كحيل من الرياض: هل التسبيح يرد القدر؟ قرأت شيئا لفت نظري فأحببت أن ألفت نظركم إذا أتممت ما سوف تقرأه ونحن غافلين. تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عجبا، ووجدت أن التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام حين قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ولما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح، قال: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ودعا موسى عليه السلام ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ووجدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. والتسبيح هو ذكر الملائكة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون له ويستغفرون لمن في الأرض. حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ، لدرجة أن الله غير به القدر كما حدث ليونس عليه السلام. اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا، فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ويواصل سلمان كحيل في هذه المشاركة يقول هاتين الظاهرتين التسبيح والرضا النفسية لم تكون مرتبطتين في ذهني بصورة واضحة ولكن مرت بي آية من كتاب الله كأنها كشفت لي سر هذا المعنى وكيف يكون التسبيح في سائر اليوم سببا من أسباب الرضا النفسية يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره ماذا بقي في اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة

وقال سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر والترياق الذي تستطب به النفوس ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانك يا رب ندرك الآن كم فاتتنا كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح جعلنا الله وإياكم من المسبحين لله كثيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله

وما زلنا معكم مستمعين الكرام وهذه الفقرة الحرة بعنوان شهيد الآذان عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا الذي أعاد الآذان بالعربية فقادوه إلى حبل المشنقة بتهمة الإسلام.

قال يوما دافعوا عني لأنني لست مستبدا ولم أرد الانتقال بالنظام إلى الاستبداد. هو رئيس وزراء تركيا الذي دخل الانتخابات التركية مرشحا للحزب الديمقراطي عام 1950 ميلادية. حيث كان برنامجه الانتخابي غريب، توقعت له كل أو توقعت له كل الدراسات الأمريكية الفشل الذريع. كان البرنامج لا يتضمن أكثر من 3 عودة الأذان باللغة العربية والسماح للأتراك بالحج وإعادة إنشاء وتدريس الدين بالمدارس التركية وإلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة وإعطاء الحرية للناس في ممارسة الشعائر والاعتقادات وإعادة شعائر الإسلام. ولقد كانت المفاجأة المدوية التي هزت كل أنحاء تركيا هي الفوز الساحق للحزب الديمقراطي التابع له مندريس بفارق كبير عن منافسه، حيث حصل على 408 مقاعد بينما حصل حزب أتاتورك العلماني الشعب الجمهوري المعارض حاليا على 69 مقعد فقط. وتسلم عدنان مندريس مقاليد الحكم رئيسا للوزراء وجلال بايار رئيس الحزب رئيسا للجمهورية وشرع ينفذ وعوده أو وعوده التي أعلن عنها للشعب أثناء العملية الانتخابية. استجاب مندريس لمطالب الشعب فعقد أول جلسة لمجلس الوزراء في غرة رمضان وقدم للشعب هدية الشهر الكريم الآذان باللغة العربية وحرية اللباس وحرية تدريس الدين وبدأ بتعمير المساجد. ثم جاءت انتخابات عام 1954 ميلادية ليستكمل مندريس اكتساحه فيفوز بنتيجة أكبر من السابقة ويهبط نواب حزب أتاتورك إلى 24 نائبا ويواصل مندريس إنجازاته ويستكمل وعوده، فسمح بتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم وتدريسه في جميع المدارس حتى في المرحلة الثانوية. فلقد أنشأ 10,000 مسجد وفتح 25,000 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وأنشأ 22 معهدا في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء وأساتذة الدين وسمح بإصدار المجلات والكتب التي تدعو إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه وأخلى المساجد التي كانت الحكومة السابقة تستعملها مخازن للحبوب وأعادها لتكون أماكن للعبادة. وتقارب مندريس مع العرب ضد الكيان اللقيط وفرض الرقابة على الأدوية والبضائع المصنعة هناك وقام بطرد سفيرهم عام 1956 ميلادية. عندها تحركت القوى المعادية للإسلام بالداخل والخارج ضد مندريس فبدأ حزب الشعب الجمهوري يصنع له الاضطرابات والقلائل وفي 27 من مايو للعام 1960 قام الجنرال جمال جورسل بانقلاب عسكري على مندريس وتم تجميد حزبه والقبض عليه وحكم عليه بالإعدام شنقا. أما التهمة فهي رفع الآذان بالعربية وتحويل تركيا من العلمانية إلى الإسلام ومحاولة إعادة

فتم تنفيذ الحكم حكم الإعدام فيه في 17 سبتمبر الشهر التاسع للعام 1961 وقد كتب الصحفي سامي كوهين لقد كان السبب المباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة سياسته التي سمحت بالتقارب مع العالم الإسلامي والجفاء والفتور التدريجي في علاقتنا مع الاحتلال الصهيوني والحقيقة ما قتلوه إلا لأنه أعاد تركيا إلى الإسلام هذه هي العلمانية يا سادة التي لا تعرف إلا محاربة الإسلام رحم الله شهيد الإسلام التركي عدنان مندريس وأخيرا هذا التنبيه إن قصص التاريخ لا تحكى للأطفال لكي يناموا بل تحكى للرجال لكي ينهضوا ويستعدوا

طبعا المغرب العربي طبعا في فن من أرقى ما يمكن, ولكن للأسف الوطن العربي ما كان بيعمل فوكسينج عليه, لذلك في فنانين طبعا زي أحمد فكرون, زي ناصر المزداوي, زي يونس ميكري, هدول من طبعا اللي قدموا للفن العربي والموسيقى العربية طبعا الكثير.

وهذا الفنان أيضا ناصر المزداوي الفنان الليبي طبعا بالمناسبة يعني جميل أنه يعني نشرح للمستمعين أنه ناصر المزداوي هو فنان ليبي وهو طبعا من تلاميذه اللي هو حميد الشاعري كان تلميذ عند ناصر المزداوي لذلك بتشوفوا أغلب أغاني حميد الشاعري متأثر في ناصر المزداوي قريبة جدا من أغاني ناصر المزداوي حتى اللحن والريتم وبعض الكلمات حتى أخذ بعض الأغاني زي شنطة سفر مثلا هي للفنان ناصر المزداوي

طبعا الأغنية أعتقد اللي ما سمع أغاني ناصر المزداوي مش حيتوقع هي كانت في أي سنة طبعا لرقي الموسيقى الآن هذه الأغنية تم إنتاجها في عام

طبعا في عام 1975 كان إنتاج هذه الأغنية. طبعا حتى الجيتار البيز موجود في الأغنية إذا حاولتوا بس يعني تستمعوا شوي للفن الموجود داخل أو الهارموني الموجود داخل الآلات الموسيقية اللي موجودة معنا.

وبرضه حتى الدرامز طبعا مميز جدا. الآن السؤال مستمعين الكرام، يعني بصراحة، يعني مين كان متوقع أنه في فن ليبي بالروعة هذه؟ وهذا الكلام في 75

وما زلنا معكم مستمعي الكرام وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي السابعة مساء وثمان دقائق ونوجه التحية لكل مستمعينا الذين كانوا معنا والذين انضموا إلينا عماد ومر من جدة مازن أبو صلاح وأيمن النجار ونزار السالمي وشهام وكل المستمعين

وكان عن مطر في الكويت والدكتور طلعت جودة والدكتور جمال جودة في الكويت ومستمعين الكرام في ملبون وفي أستراليا وكان عن شبير في جدة وأيضا سالم بخاري في جدة طارق عاشور في كندا وأيضا سامر شاهين تونس

وتحية أيضا إلى فريق الإعداد للإذاعة الفلسطينية في غزة وفي الخليل وفي قطر وفي كل مكان. وتحية أيضا إلى أصدقاء الإذاعة الفلسطينية. وتحية أيضا إلى الجمعية الأسترالية الفلسطينية في ملبون أبكا.

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استكمالا لسلسلة الدلالات الخفية في القرآن الكريم نستكمل اليوم في قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الدلالة الأولى في وله ما سكن في السماوات وله ما سكن في الليل والنهار أتت هذه الآية وقد سبقها قوله تعالى في الآيات السابقة لمن ما في السماوات والأرض قل لله فيه دلالة إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الأماكن في السماوات والأرض وهو مالك الزمان ومالك المكان أيضا ذكر ملك الله للسماوات والأرض بما سكن في الليل والنهار من باب ذكر الخاص بعد العام فهي دلالة على سعة القدر وعظمة الخالق وأيضا له ما سكن فيها دلالة خفية أن له ما سكن وما تحرك أيضا ولكنه اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر فهو سبحانه العليم بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء آثر ذكر السكون دلالة على أن أغلب الحالتين على المخلوق من الحيوان والجماد ولأن الساكن أكثر عددا من المتحرك أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون ولأن السكون هو الأصل والحركة طارئة فيه أيضا دلالة إشارة إلى الحركة والسكون وهي تعد حجة على الكافرين إذ وجود الحركة والسكون تقتضي حدوث العالم وحدوث العالم يدل على خالقها والخالق هو المالك وفيه الذي لا يخفى عليه شيء وهو الله سبحانه وتعالى السكون استقرار الجسم في مكان أو حيز لا ينتقل عنه فهو ضد الحركة ومن أسباب الاختفاء ولأن المختفي يسكن ولا ينتشر فهي فيها كناية عن الخفاء وأيضا جاء في قوله تعالى وهو السميع العليم فيها تعريض بأن الله تعالى السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم ويسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين تقدم السميع على العليم فيها إشارة إلى أن السمع بالليل أدق وأقوى وتحصيل العلم وتعليمه للناس يتصل بالنهار أكثر من الليل ومن يسمع جيدا ينصت وسيصل إلى العلم وأسراره في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا هنا جاءت فيها همزة استفهام لأن الإنكار في اتخاذ غير الله وليا لا في اتخاذ الولي فكان أولى بالتقديم قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين جاء في دلالاتها قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف فيها دلالة على أن عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان لفظة عصيت تشمل أنواع المعاصي كافة ولكنها هنا فيها دلالة إشارة إلى الشرك الذي نهى عنه وعبادة غيره إن عصيت ربي عوضا عن اسم الجلالة الله فيها إيماء وإشارة إلى أن عصيان الرب قبحا فيه من القبح أشد من عصيان المعبود لأن الرب هو المليك والمربي والمتولي والحافظ والولي فعصيان من يربي ويرزق قبحا شديدا الجملة الشرطية معترضة فيها والجواب محذوف لدلالة ما عليه وفيه قطع لأطماعهم الفارغة وتعريض بأنهم عصا مستوجبون للعذاب أما في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه يومئذ فيها دلالة اقتضاء كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال
بل المراد بأن الذي سيصرف عنه هو عذاب ذلك اليوم وحسن هذا الحذف لكونه معلوما فقد رحمه دلالة على أن الطاعة ليست موجبة للثواب ولون للعذاب أما في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه يومئذ فيها دلالة اقتضاء كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال بل المراد بأن الذي سيصرف عنه هو عذاب ذلك اليوم وحسن هذا الحذف لكونه معلوما فقد رحمه دلالة على أن الطاعة ليست

عنه العذاب في ذلك اليوم فقد رحمه. وجاء في التعبير بالرحمة ووصفها بالفوز الظاهر البين، فيها دلالة إشارة إلى أن الرحمة هذه المؤدية إلى الفوز بالجنة، في كما جاء في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أما في قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، جاء في دلالتها قدم الله تعالى ذكر إمساس الضر على ذكر إمساس الخير، وفيه دلالة على أن جميع المضار لا بد أن يحصل عقبها الخير والسلامة. أيضا أن الضر غي عبر عنه بالإمساس دلالة لما فيه من عظيم الإحساس، فإن الخير لا يحس بذواته ولا بأوقاته بل يذهب معجلا وتمر أوقاته سريعة، أما الضر يؤلم موقعه ويرى موضعه ويطول وقته. عند ذكر إمساس الضر قال أنه لا كاشف له إلا هو، وعندما ذكر إمساس الخير قال إنه على كل شيء قدير، في هذا دلالة على أن إرادة الله لإيصال الخيرات غالبة على إرادته لإيصال المضار، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضي الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفيها أيضا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه الذي يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، والأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، فالمس من فعل الله والضر من مفعولاته، فالله الرحمن الرحيم لا يريد الضر لذاته بل يريده لغيره لما يترتب عليه من الخير ولما وراء ذلك من الحكم البالغة والفوائد الجمة. وأيضا في الآية الكريمة إيماء بما أن الضر والنفع بيد الله وحده فلا يجوز الخوف والقلق ممن سواه، ولن يحدث في ملكه إلا ما كتبه الله. أما في قوله تعالى في ختام الآيات: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، هنا فيها دلالة إشارة إلى كمال القدرة وتمام المكنة، في قوله أيضا الحكيم الخبير دلالة إشارة إلى كمال العلم، فهو سبحانه الحكيم في أمره وتدبيره، الخبير بعباده وخفايا أحوالهم، الفوقية وهو القاهر فوق عباده، المراد بها فوقية بلا تشبيه ولا تجسيم ولا حصر. العرب تستعمل فوق إشارة لعلو المنزلة وارتفاعها على غيرها من الرتب، كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وجاء التعبير بعد ذكر صفة القدرة وهي القاهر لفظة عباده، فلفظ العبد ومعنى أن له سيد متحكم به مالك لأمره، والهاء تشعره أيضا بعودتهم إلى الله تعالى. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجاء الحج أحمد من مدينة غزة ومن حي تل الهوى ومن خيمة المتواضعة لأقرأ عليكم أهم الأخبار الرياضية.

جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في مؤتمر الفيفا رغم إلحاح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهذا الموقف يعكس نبض كل فلسطيني حر ويعبر عن ضمير الرياضيين الفلسطينيين الذين يواصلون الدفاع عن حقوق شعبهم ويتمسكون بعدالة قضيتهم في مختلف المحافل الدولية هناك فيديو نشره الاحتلال يوثق تدمير جنوده لملعب بنت جبيل في جنوب لبنان كما دمر ملاعب وأندية غزة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية ينهي منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين في المركب الرابع بعد الخسارة من المنتخب السعودي والمصري محمد صلاح قد ينتقل إلى الدور التركي وإلى نادي فنربخشة ولكن أن المفاوضات توقفت بسبب انتخابات النادي التركي نادي اتحاد العاصمة يتوج بطلا لكأس الجزائر بعد الفوز على شباب بولزداد بنتيجة 2-1 ونادي بيراميدز المصري يستعد لخطف نجم منتخب فلسطين أسد الحملاوي في خطوة لتعزيز صفوفه نادي برشلونة يواصل انتصاراته في الدور الأسباني لكرة القدم ويقترب من ملامسة لقب البطولة بعد الفوز على أوساسونا 2-1 أما في الدوري الإنجليزي فأرسنال يعزز صدارته بعد الفوز على فولهام بثلاثة أهداف نظيفة الأهلي يهزم الزمالك ويشعل المنافسة في الدوري المصري في القمة الملتهبة وفي أقوى مباراة هذا الموسم باريس سان جيرمان ينتصر على بايرن ميونخ 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ألمانيا هذا كل ما لدي من أخبار رياضية سيداتي آنساتي سادتي شكرا لاستماعكم لي كنت معكم أنا رجاء الحاج أحمد من مدينة غزة ومن حيث للهوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما فقرتنا القادمة فهي حسام حميدة من الدمام ولغة الضاد وتحياتنا طبعا لكل مستمعينا في الدمام ولأسرة أيضا حسام حميدة ولكل مستمعينا في الدمام وفي الرياض وفي جدة وفي السعودية وأيضا في العالم العربي والعالم غير العربي

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد.
1: لغة الضاد، برنامج من إعداد وتقديم حسام حميدة. الموسم التاسع، الحلقة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال في الحديث بقية حول الدكتور الفاضل عبد الله الدنان ونظريته وطريقته في تعليم اللغة العربية الفصحى للنشأ، فلم يجعل ذلك مجرد تجربة على أولاده، بل قام بتنفيذ النظرية على أرض الواقع كي يؤكد للجميع أن النظرية قابلة للتحقيق، لكي تصير حقيقة ملموسة يمكن رؤيتها واقعا في الحياة العملية والتربوية. لذلك أسس في الكويت دار الحضارة العربية، وذلك في عام 1988 ميلادي، ثم في سوريا روضة الأزهار العربية في عام 1992 ميلادي لتعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة. فكتبت الصحف والمجلات في أقطار العالم العربي المختلفة عشرات الاستطلاعات والمقالات عن نظريته، وتفرغ لنشر نظريته في تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة، فتوجه لكل جهة يستطيع الوصول إليها ليقدم في ذلك أبحاثه في ذلك المجال، ليؤكد تطوير استراتيجية التربية في الوطن العربي لإنشاء جيل عربي مبدع يحب القراءة والبحث العلمي. لذلك اشترك في معرض الباسل للإبداع والاختراعات السوري في 3 سنوات متتالية، وذلك بأخذ عدد من أطفال روضته إلى جناح خصص لهم لتتواصل المعلمات معهم بالفصحى على مرأى ومسمع من زوار المعرض، وكان الأطفال يتحدثون الفصحى بطلاقة مع التشكيل دون خطأ، فحصل من المعرض على 3 ميداليات ذهبية في الأعوام 1997 و1998 و1999 ميلادي. وفي عام 1998 ميلادي تلقى رسالة من الاتحاد العام النسائي السوري تفيد بأنه قد تبنى نظريته في تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة، وقرر تطبيقها في أكثر من 350 حضانة وروضة تابعة للاتحاد. زار المملكة العربية السعودية في عام 2001 بدعوة من معالي وزير التربية حينها الأستاذ الدكتور محمد الرشيد، والتقى بمجموعة من القيادات التربوية بالوزارة وشرح لهم نظريته في تعليم اللغة العربية ومنهج تطبيقها، فنالت نظريته وتطبيقاتها استحسان الجميع. ثم التقى بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير آنذاك، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وكان من نتائج هذه اللقاءات البدء بتطبيق نظريته في المملكة العربية السعودية. حضر الكثير من الندوات والمؤتمرات الخاصة بتعليم اللغة العربية في دمشق والقاهرة والرياض وجدة والشارقة، وقدم فيها بحوثا تدعم نظريته التي نالت استحسان كل من حضر هذه المؤتمرات والندوات. لذلك قام مجموعة من التربويين بدعوته لإلقاء محاضرات عن نظريته في عدد كبير من المدارس والجامعات والنوادي والمكتبات في الأقطار العربية والأجنبية المختلفة. كما ظهر على شاشة عدد من الفضائيات للحديث عن نظريته والتعريف بها، ويوجد في موقع اليوتيوب العديد منها لمن يحب توضيح وفهم هذه النظرية ويستمتع بها. أعدت الباحثة الأمريكية جيل جينكنز رسالة ماجستير عن نظريته في تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة، سجلتها في جامعة برغام يونغ، وقد أثبتت فيها الباحث أن الأطفال الذين اكتسبوا الفصحى في روضة الأزهار العربية بدمشق ارتفع معدل علاماتهم باللغة العربية وسائر المقررات عن معدل أقرانهم من الأطفال الذين تخرجوا في الروضات التقليدية بمقدار يراوح ما بين 8 علامات إلى 19 علامة بالمئة، وقد نالت الباحثة درجة الماجستير على رسالتها في عام 2001. بدأت نظريته في تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة بالانتشار في البلدان العربية، وقد بلغ عدد المدارس التي تطبقها في ذلك الوقت أكثر من 100 مدرسة في سوريا والسعودية ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ومصر، وتبنتها حكومة سلطنة عمان رسميا وبدأت تطبيقها في جميع مدارس مسقط، وقررت متابعة تطبيقها في جميع المدن العمانية. بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أن نتابع في الحلقة القادمة الحديث حول تعلم العربية الفصحى كضرورة وطريقة اكتسابها، وذلك من خلال أيضا موضوع الدكتور عبد الله الدنان. هذا حسام يحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

не. عفواً معلش جتني الكحة فجأة. عموماً احنا تكلمنا على أحمد فكرون ليبي أعتقد, ناصر المجداوي برضو ليبي, وهذا يونس ميكري مغربي طبعاً من أجمل طبعاً ما قدموا للموسيقى. طبعاً هذه في السبعينات برضو هذه الأغنية. وطبعا الفن الأمازيغي أيضا هو برضو ينتمي ونحن ننتمي إليه, لأنه احنا يعني منذ مئات السنين ونحن شعب واحد. طارق بن زياد طبعا أمازيغي. وطبعا من فرقنا هو أيضا المؤامرات الصهيونية, ولكن الأمازيغ هم شرف لنا كعرب, ونحن أيضا مرة أخرى ننتمي إليهم وينتمون إلينا.

مستمعي الإذاعة الفلسطينية من مالبرون، ها نحن نجدد لقاءنا معكم في فقرة جديدة من فقرات ربوع الوطن الحبيب. هذه المرة نسلط الضوء على مدينة فلسطينية في المثلث الفلسطيني لنتجول معا في مدينة يسكنها أكثر من 60,000 من الفلسطينيين بلا عناوين ولا أسماء للطرق. عليك أن تجد مقصدك فيها حسب توجيهات تتلقاها من المرة. فقد ينتابك الشعور بالغرابة من هذا الوصف، فهذا هو الحال عزيزي المستمع في مدينة أم الفحم، فذلك جزء من مشاكل جمة يواجهها سكان مدينة أم الفحم. فرغم سعي بلدية أم الفحم لإضافة أسماء للطرق، لكن وزارة الداخلية الإسرائيلية تعرقل ذلك، فالأسماء المطروحة لا تروق لها لأنها تحمل أسماء قرى مهجرة تحاول إسرائيل طمس أي دليل يدل على وجودها ومحوها من الذاكرة الفلسطينية، ولو كانت أحرف معدودة لعلها تخفي بذلك تاريخا يتعلق بنكبة قيامتها. فمدينة أم الفحم، أو كما يدعوها أهلها بمدينة أم النور، هي مدينة فلسطينية الهوى والهوية، تقع في شمال فلسطين، تحديداً في منطقة المثلث إلى الشمال منه، وتقع ضمن قضاء حيفا، وتبعد عن القدس 120 كيلومتراً فقط، ويتوسط ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بحوالي 350 متراً، ويشكل جبل اسكندر القمة الأعلى منها الذي يشرف على مناطق واسعة، ويشكل نقطة استراتيجية مهمة. ويبلغ عدد سكان هذه المدينة قرابة 60,000 من الفلسطينيين، معظمهم يعتنقون الديانة المسلمة، ويتوزعون على مساحة المدينة التي تبلغ 26,000 دونما من مساحة فلسطين التاريخية. فمناخ هذه المدينة يتسم بالطابع الجبلي ومناطق البحر المتوسط الذي يتميز بصيفه الحار ولياليه اللطيفة وشتاء بارد وماطر، حيث تنتشر في مدينة أم الفحم الكثير من الينابيع وعيون الماء، وأهمها عين النبي وعين الشعرة وعين البيرة وعين أم خالد وعين داود وعين الزيتونة، التي أكسبتها طابعا خلابا. فمدينة أم الفحم ضمت العديد من العائلات التي نزحت من مختلف المناطق الفلسطينية أثناء فترة النكبة والنكسة، فقد جاء قسم منهم من مدينة الخليل تحديداً من منطقة بيت جبرين وتل الصافي، والقسم الآخر فقد يعود أصوله إلى مصر، حيث أتوا أثناء حملة محمد علي باشا في بلاد الشام. وتعرف الصورة النمطية لمدينة أم الفحم لدى الوسط اليهودي بأنها مدينة عربية كثيرة التطرف بسبب الصمود واحتفاظ أهلها بالوطنية الفلسطينية، وكان يقام في أم الفحم سنوياً مهرجان الأقصى في خطر، وهو المهرجان الذي هدف بشكل أساسي للكشف عن الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى جراء اكتشاف الحفريات التي تمارسها سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى. أما اقتصادياً، فتجد عزيزي المستمع أن مدينة أم الفحم لا تخلو من قنوات التجارة، فهي تمتلك القاعدة الاقتصادية والتجارية، حيث تعتبر إحدى المدن المركزية في المثلث الفلسطيني، وبالرغم من عدم وجود منطقة صناعية فيها إلا أنهم أقاموا مبادرات ذاتية كإنشاء المصانع وورش العمل التي استوعبت أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة المحلية. أما إن تساءلت عن سبب تسميتها، فقد مرت هذه المدينة بالعديد من التسميات، فمثلا أطلق عليها في عهد السلاطين وتحديدا بعد معركة حطين اسم السلطانة لقربها من طريق وادي عار التاريخي الذي مر بينه العديد من السلاطين والملوك عند توجههم إلى بلاد الشام أو إلى مصر. وأما تسميتها بأم الفحم نسمة للفحم الذي كان يتم إنتاجه في هذه المنطقة، وكان أهلها يتاجرون بالفحم طوال عصورهم التاريخية، حيث اعتبر الفحم مصدرا للمعيشة الأساسية والأولى لسكان هذه المدينة، فالغابات والأشجار ما زالت وبكميات كبيرة منتشرة حولها وفي كافة جهاتها. ومن أهم أعمالها
أو أعلامها وشخصياتها التي صدعت في تاريخ النضال الفلسطيني من أبناء أم الفحم الشيخ رائد صلاح والملقب بشيخ الأقصى. خاض غمار العمل السياسي وتعرض للعديد من الاعتقالات، وكان أول من نوه العالم الإسلامي عن وجود حفريات للاحتلال أسفل المسجد الأقصى عام 1996، وكان أيضا أحد المشاركين في أصول الحرية الذي انطلق لفك الحصار عن قطاع غزة عام 2010. فبصمود أبنائها وبشراسة مقاومة عاصمة الجليل التي حافظت وتحافظ على الأرض ورفض أهلها أن يغادروا، لا زالوا يقولون أم الفحم هي جبل النار ويويل اللي بيعادي ابنها الشهم. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا، فقرة ربوع الوطن، وهذه تحياتي سمية عبد الرحيم، إلى أن ألقاكم في جولة أخرى وفي مدينة فلسطينية أخرى.

ما زلنا معكم مستمعين الكرام وساعتنا في استديوهاتنا في ملبون هي السابعة مساء وثمانية وأربعون دقيقة أي تبقى 12 دقيقة لنهاية برنامجنا لهذه الليلة وأنتم الآن في آخر فقراتنا لهذه الليلة وهمسات

همسات ليلية هي مشاركة من أيمن النجار من جدة. ويقول قبل أن تحكم على إنسان اسمع منه لا تسمع عنه.

ولا تقل أن الدنيا تعطيك ظهرها فربما أنت الذي يجلس بالعكس. وكن كالمطر أينما يقع نفع. والسمكة التي تبقي فمها مغلقا لن يصيدها أحد، فأغلق فمك لأن الكثير يتمنى أن يتصيد أخطاؤك. ولا تخجل من طيبة قلبك، فهي ليست ضعفا بل قوة، فالجوهرة لا تخجل من شدة بريقها بل هي أفضل ميزة بها. ويمدحون الذئب وهو خطر عليهم، ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم. كثير من الناس يحتقر من يخدمه ويحترم من يهينه.

أما عندما تكثر المشاكل فيجب علينا قطع مشاكلنا وليس علاقاتنا. أما الغيرة فهي مرض جميل لا علاج له. Could life begin again today? وليس هناك وسادة ناعمة في هذا العالم مثل الضمير النقي.

وبين العقل واللسان علاقة عكسية فكلما كان العقل صغيرا أصبح اللسان طويلا أما الطيور فإنها تأكل النمل والدود ولكن عندما تموت فإن النمل والدود يأكلها الظروف نعم إنها قد تتغير فلا تقلل من شأن أحد فربما تكون قويا اليوم ولكن تذكر الزمن أقوى

ويتحدثون عنك بالسوء وبعدها يجلسون معك ويبتسمون في وجهك هؤلاء هم البشر فالأوقات الصعبة هي أفضل كاشف عن جوهر البشر وللعقول الصغيرة هموم صغيرة أما العقول الكبيرة فليس عندها وقت للهموم ولا تكن قريبا من شخص يجعلك سعيدا ولكن كن قريب من شخص لا يرى السعادة إلا معك وأخيرا للحذاء لسان لكنه لا يتكلم كما أن للطاولة أرجل لكنها لا تسير وللقلم ريشة لكنه لا يطير للساعة عقارب لكنها لا تلسع وكذلك للكثيرين عقول لكنهم لا يفكرون وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذه الليلة إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم الاثنين عند السادسة مساء بتوقيت ملبون والحادي عشر بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف هذه تحياتنا وتصبحون على وطن